تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله رب الفلق من شر ما خلق ومن نفاثات في العقد ومن

شريك له له الملك وله الحمد وهو ليلة وخير ما بعد ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب النار وعذاب في القبر

نعمتك علي وأبوء بذنبي وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

مليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ أن أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر عليم

إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسك وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسلما حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لشر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وسلم على نبينا محمد.

يا كتاب أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابه.

0: النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
1: Dibaca 33 kali.
0: الحمد لله.
1: Dibaca 33 kali.
0: الله أكبر.
1: Dibaca 33 kali.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها،

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah solat.

مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في

ما بعده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا